0: جمال اف ام
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك في نور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلل اقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الاحزاب اهدهم وانصرنا عليهم. يا الله يا كامي قلنا لك اسكت كامي وسكر باقي كامي وسكر قلوب كامي وسكر التامي كامي وسكر سفر هدي كامي. يا الله يا الله يا تحت كامي بركان لك كامي كقوه تترس من يقوم فلسطين. يا الله بركان لك كامي كاخلاص كاخلاص ان لا ترجع من كامي. يا الله بركان لك كامي كتكونان وكامي من نفسك الاسهل بويكوت كامي. يا الله يا الله يا تحت كامي بركان لك كقوه تن كسبتان كبدي بارم جاهدين. يا الله tetapkan hati-hati mereka, ya Allah. Tetapkan kaki-kaki mereka, ya Allah. Berikan mereka kekuatan berdepan dengan kehilangan dan kepustakaan yang sedang menimpa mereka pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebebasan kepada bumi Palestin dalam masa yang terdekat, ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan yang mereka impikan, ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan sebagaimana negara kami Malaysia juga telah mencapai kemerdekaannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami sekarang ini, dosa-dosa ini yang menghalang pembebasan bumi Palestin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك نصر أزل solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji